لازم نفيق اعطيني كلمه واحده اشرح الموضوع عليك يا مسموح هلا صار ممنوع ناس بتموت من العطش ناس بتموت من الجوع بس هنا ولا حننسى من هون يوم نرجع شو الارض اذا ممنوع تزرع شو الشارع اذا ممنوع تقطع شو الهواء اذا ممنوع تتنفس شو الراي اذا ممنوع تتخبس شو الارض اذا